ولا كنت سيبي سوكي وتعتمي في بدلية لفون تامي قاقا قابو ما تقاكو كينو يعني بيغو خسي ناشو دغي بو تاب تماني نونا ريو يوني بيغو تقجوان يني نونا بو مي كيشي يعني نارو نقطو تاكو كينو يا قانو اللغي تونيو قاقتوني عمانات سيكس مو يي Government of Kuning after Maru Nunavu Government Kuni Tabani Karuni Rokwe Pasha Narunere after today $81 million to Wanganaku, it do the Rinamu